آخر. السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون، سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.